0: أي
1: تجيلهم
0: أي قصيقي قول قول لي ها نوشك كمان أي إذا كان بي بباش كالبوتا نو كاي كو مقبقول قول كديها إيكاو الكنسيكا ماون كلمتنا سي ألما أي نغنسا منك
1: ساكتو كباي كنالان كلمتنا ناكو سي ألما
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahanglan niya mumubo na ka. Kaya kung magsigi ka kung noon na itong alma, waman to'y kasing-kasing. Saan itong bayhan na eh? Di pasakitan ka lang. Maong pagmubo na diha.